لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية أف أم تناسب إيقاع حياتك. ما الحل؟

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

أشهد أن محمدا

وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: صباح الخير من رؤيا FM، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: فل بدت تقاسس لأنه زنب عظيم، مدت إيده على الختم عالدولة عالحكم، لذلك قصاصة عظيم.
1: ارحمها
2: ارحمها،
0: ما في رحم للسراء.
1: لا تخلينا نتأسف على يد الصلاة من أجلك ونحولهم يا مولانا لقرنفل.
0: طقوا موت الصلاة صلت عاسمي وانحطت برصيدي ببنك السماء والصلاة ما بتتجير. نحكم على قرنفل، تربطوها كتفوها وتحطوها على الفرس الوحشية تهشل فيها طول العمر، تخيل فيها عالصورة التلج وديان الرعد والريح.
1: ما بعرف اركب على الفرس. ارحمها
2: ارحمها.
0: يا زيتون المستشار اكتب.
2: لا اكتب
0: بأمر الوالي، اكتب

صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
4: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتساءل كنانا سيناراتني في كتابه تقرير المصير الداخلي في القانون الدولي التاريخ والنظرية والممارسة والصادر عام 21/20 ميلادي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من داخل الدولة بدلا من الانفصال عنها، ليركز على هذا الجانب الذي ظل أقل بحثا من تقرير المصير المرتبط بالاستقلال وانهاء الاستعمار، رغم صلته بالحكم الديمقراطي والمشاركة السياسية وحقوق الأقليات والحكم الذاتي. ويعيد الكتاب بناء تاريخ تقرير المصير الداخلي ليناقش تطوره في الأدبيات القانونية والسياسية مع مقاربات من العالم الغربي والعالم الثالث معا، ليقدم تحليلا نقديا لمضمون الحق وحدوده قبل الانتقال إلى حالات تطبيقية أبرزها مثلا سريلانكا وهونغ كونغ وغيرها، حيث تتداخل الهوية والتمثيل السياسي والتعددية والسيادة مع مطالب الجماعات داخل الدولة. كما يدرس دور القانون الدولي في صياغة المفهوم وتحديد نطاقه. وتتركز الفكرة الأساسية في هذا الكتاب على أن تقرير المصير لا يعني دائما إنشاء دولة جديدة، فقد يتجسد في قدرة السكان على المشاركة الحقيقية في تحديد مستقبلهم. وبذلك يصبح السؤال الأهم، كيف يشارك السكان يا ترى في صياغة مستقبلهم السياسي؟ وهكذا يتوسع الكتاب في نقاشه نحو العلاقة بين تقرير المصير هذا والديمقراطية وحقوق الأقليات والسيادة ومستقبل الشعب برمته. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الوطنية، مش بس باللي منشتريه كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: لجنادي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخرة من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. جنود الاحتلال يمنعون الأهالي من قطف ثمار الزيتون في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس، هذا وهاجمت عصابات المستعمرين الأهالي مطلقين الرصاصة تجاههم بالبلدة. مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في منطقة مدى بجنوب قرية المغير شمال شرق رام الله. إصابات في صفوف الأهالي جراء إطلاق آليات الاحتلال النيران.

0: ممتلكاتهم، بينها 1404 اعتداءات للاحتلال و647 للمستعمرين، حيث تصدرت رام الله والبير المحافظات ب506 اعتداءات، تلتها نابلس ب342، ثم الخليل ب272 اعتداء للمستعمرين. قوات الاحتلال تعتقل المواطن محمد أمين الصغير من مدينة الخليل وتداهم عدة منازل في عدة أحياء في المدينة، كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في بلدة طرقوميا غرب الخليل وقرية الطبقة جنوبا، وقامت بتفتيشها وتعمدت تدمير محتوياتها بعد أن نكلت بأصحابها دون أن يبلغ عن اعتقالات. قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين خلال اقتحام بلدة برقة شمال غرب نابلس، كما داهمت منازل فجر اليوم في نابلس وبيت فوريك، فيما هاجم مستعمرون منزلا وحطموا مركبة في عراق بورين جنوب المدينة. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بيت عور التحتة، بينما هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال منازل المواطنين في قرية برقة شرق رام الله دون تسجيل إصابات. برنامج الأغذية العالمي يعلن تقليص نطاق مساعدته الغذائية في قطاع غزة إلى النصف بدءا من اليوم بسبب نقص التمويل. يكون الطقس اليوم بإذن الله غائما جزئيا ومعتدلا مع ارتفاع درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لإمطار خفيفة متفرقة خاصة شمالا، ليلا يصبح باردا نسبيا فوق المرتفعات مع استمرار فرص الأمطار الخفيفة. إلى اللقاء.
1: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
2: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
3: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: نافي بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل شو القصة، أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
1: تمخض الجبل فولد فأرا، شو القصة؟ تخيلوا جبل كامل يتحرك والناس مستنية تشوف شو رح يطلع منه، وبعد كل هالضجة يطلع فار. وهذا بالضبط معنى المثل تمخض الجبل فولد فأرا. المثل أصله كتير قديم وفكرته كتير ساخرة. الجبل تمخض يعني كأنه داخل بمخاض الولادة، والكل توقع شيء ضخم وعظيم، ولكن النتيجة للأسف جدا صغيرة، فار. من وقتها صار المثل بينقال عن شخص أو عن جهة بتعمل ضجة كبيرة وبتحكي عن إنجاز عظيم وضخم، والناس بتستنى النتيجة، وبالآخر ولا شيء بيستاهل كل هالضجة. يعني بالمختصر، مش كل صوت عالي وراء إنجاز كبير. أحيانا الجبل كله بيتحرك وبالآخر بيطلع فار. تخيلوا جبل يتحرك ويطلع فار.
0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل شو القصة، أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفرتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 11 صباحاً.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
9: أريد، طور عالمك.
4: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
10: أهلا بكم. جنود الاحتلال يمنعون الأهالي من قطف ثمار الزيتون في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس. هذا وهاجمت عصابات المستعمرين الأهالي مطلقين الرصاصة تجاههم بالبلدة. مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في منطقة مدى بجنوب قرية المغير شمال شرق رام الله. إصابات في صفوف الأهالي جراء إطلاق آليات احتلال النيران اتجاههم واستقتحامهم لمناطق بالقرب من طريق صلاح الدين في منطقة جنوب كف القرارة بخان يونس. مصادر محلية تفيد بمهاجمة عصابات المستعمرين الأهالي قاطفي الزيتون على أطراف قريتين عسير القابلية وجماعين جنوب نابلس. قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لبلدة عنبتة شرق طول كرم. مستعمرون اقتحموا صباح اليوم مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا خلال أيلول الماضي 2051 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، بينها 1404 اعتداءات للاحتلال و647 للمستعمرين، حيث تصدرت رام الله والبير المحافظات ب

0: جرى اليوم في نابلس وبيت فوريك، فيما هاجم مستعمرون منزلا وحطموا مركبة في عراق بورين جنوب المدينة. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بيت عورد تحتها، بينما هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال منازل المواطنين في قرية برقة شرق رام الله دون تسجيل إصابات. برنامج الأغذية العالمي يعلن تقليص نطاق مساعدته الغذائية في قطاع غزة إلى النصف بدءا من اليوم بسبب نقص التمويل. يكون الطقس اليوم بإذن الله غائما جزئيا ومعتدلا مع ارتفاع درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لإمطار خفيفة متفرقة خاصة شمالا، ليلا يصبح باردا نسبيا فوق المرتفعات مع استمرار فرص الأمطار الخفيفة. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا أف أم.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

انا اللي عليكي مشتاق مش غيري مشتاق ليكي.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية. بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
0: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: عين على فلسطين والعالم رايا.بي.إس. الساعة الآن 12:00 ظهرا.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
7: أهلا بكم. 4 إصابات برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة حمد شمال مدينة خان يونس، فيما أصيب مواطنان بينهما مسنة وطفلة برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم في مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وتواصلت القارات وإطلاق نار عمليات النسف في عدة مناطق بقطاع غزة بينها مدينة غزة وخان يونس بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة واستهدافات لبحرية الاحتلال جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم في ديرستيا وفرخة وحارس، كما احتجزت قوات الاحتلال 3 مزارعين من بلدة حارس أثناء قطفهم ثمار الزيتون في محافظة سلفيت. مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال، حيث استولوا على مركبة من أطراف القرية، كما اقتحمت قوات الاحتلال أطراف القرية بالتزامن مع اعتداءات ومحاولات للاستيلاء على ممتلكات المواطنين. شهود عيان يؤكدون بتجمع عصابات المستعمرين عند مدخل بلدة عصير الشمالية شمال نابلس، هذا واقتحم عشرات المستعمرين مدخل بلدة قبلان بمدينة نابلس. مستعمرون يهاجمون مزارعين أثناء قطفهم الزيتون في منطقة جبل العرمة شرق بيتا جنوب نابلس، مطلقين الرصاص الحي باتجاههم دون تسجيل إصابات في الوقت الذي أجبر فيه جيش الاحتلال الأهالي على مغادرة أراضيهم في جبل العرمة ببلدة بيتا مخضعا إياهم للتفتيش. مستعمرون يكسرون عددا من أشجار الزيتون في منطقة أبونجيم جنوب شرق بيت لحم، حيث اقتحموا المنطقة وتمركزوا عند منطقة وادي أبونجيم وكسروا أشجار زيتون تعود للمواطن أبو رمز خليف. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن الاحتلال والمستعمرين نفذوا خلال أيلول الماضي 2051 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، منها 1404

0: اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قواتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سأل قتادة أنس رضي الله عنهما أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. صدق رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي رواية: فأنا موضع لبنة، جئت فختمت الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة كبر 3 ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وصل اللهم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لك الحمد حمدا كثيرا والصلاة والسلام على نبيك المصطفى كثيرا كثيرا.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر

السلام عليك يا من قال في حقك الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع والفيض الهامع والمدد الواسع والحبيب الشافع والنبي الشارع والرسول الصادع والمأمور الطائع والمخاطب السامع والسيف القاطع والقلب الجامع، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأتباعهم من أهل السنة والإسلام. اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك. اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. 4 إصابات برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة حمد شمال مدينة خان يونس، فيما أصيب مواطنان بينهما مسنة وطفلة برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم في مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وتواصلت القارات وإطلاق نار عمليات النصف في عدة مناطق بقطاع غزة بينها مدينة غزة وخان يونس بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة واستهدافات لبحرية الاحتلال جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم في ديرستيا وفرخة وحارس، كما احتجزت قوات الاحتلال 3 مزارعين من بلدة حارس أثناء قطفهم ثمار الزيتون في محافظة سلفيت. مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال، حيث استولوا على مركبة من أطراف القرية، كما اقتحمت قوات الاحتلال أطراف القرية بالتزامن مع اعتداءات ومحاولات للاستيلاء على ممتلكات المواطنين. شهود عيان يؤكدون بتجمع عصابات المستعمرين عند مدخل بلدة عصير الشمالية شمال نابلس، هذا واقتحم عشرات المستعمرين مدخل بلدة قبلان بمدينة نابلس. مستعمرون يهاجمون مزارعين أثناء قطفهم الزيتون في منطقة جبل العرمة شرق بيتا جنوب نابلس، مطلقين الرصاص الحي باتجاههم دون تسجيل إصابات، في الوقت الذي أجبر فيه جيش الاحتلال الأهالي على مغادرة أراضيهم في جبل العرمة ببلدة بيتا مخضعا إياهم للتفتيش. مستعمرون يكسرون عددا من أشجار الزيتون في منطقة أبونجيم جنوب شرق بيت لحم، حيث اقتحموا المنطقة وتمركزوا عند منطقة وادي أبونجيم وكسروا أشجار زيتون تعود للمواطن أبو رمز خليف. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن الاحتلال والمستعمرين نفذوا خلال أيلول الماضي 2051 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، منها 1404 اعتداءات للاحتلال و647 للمستعمرين، وسجلوا العدد الأكبر في رام الله والبيرة ب506 اعتداءات، تلتها نابلس ب342 ثم الخليل ب272 اعتداء. ليلا يكون الطقس بإذن الله غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة خاصة شمالا، أما غدا السبت فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة ضعيفة لأمطار متفرقة شمالا. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيق.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: أغنيات الزمن الجميل.

الجنيدي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. أغنيات الزمن الجميل

أشكي لوحدي اسهر سلي.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: رايا دوت بي أس،
0: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.
2: الساعة الآن 12:00.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
8: أهلا بكم. استشهاد شاب في غارة إسرائيلية أثناء ذهابه لصلاة الجمعة غرب غزة، فيما قصفت مدفعيات الاحتلال ما تبقى للأهالي من منازل شرق مدينة غزة. إصابة 3 مواطنين جراء اعتداء مستعمرين عليهم بالضرب أثناء قطف الزيتون في عدة قرى وبلدات بمحافظة نابلس، بينها بيت وجمعين وعريف عصير القبلية وبيت فوريك ودير شرف، ذلك بحماية قوات الاحتلال. إصابتان جراء اعتداء المستعمرين على المزارعين في منطقة وادي صير ببلدة عزون شرق قلقيلية. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة الزبابدة عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازل وتفتيشها، فيما اعتقلت عشرات العمال في بلدة برطعة جنوب غرب جنين. عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من الانتشار والعرقلة المستمرة من قبل سلطات الاحتلال لمنع دخول الشبان إلى المسجد المبارك. قوات الاحتلال تعرقل موسم قطف الزيتون في بلدات سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث أقدمت على منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم في حي وادي الربابة، واستولت على أدوات للقطف وكمية من محصول الزيتون. جنود الاحتلال يمنعون الأهالي من قطف ثمار الزيتون في بلدة نعلين غرب رام الله. محافظة القدس تقول إن 11409 من المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد العبرية منذ رأس السنة العبرية وحتى نهاية الاقتحامات أمس الخميس، وسط تصاعد في وتيرة الاقتحامات والطقوس الدينية. قوات الاحتلال تقتحم منطقة برك سليمان بين بلدة الخضر وقرية أرطاز جنوب بيت لحم، حيث تمركزت في البرك الثلاث ما أثار حالة من الخوف والهلع بين المواطنين والمتنزهين. مستعمرون وقوات الاحتلال يواصلون اعتداءاتهم على المزارعين في محافظة سلفيت بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، حيث منع مزارعون من الوصول إلى أراضيهم في درستيا وأجبر آخرون على مغادرة أراضيهم في فرخة وحارس. عصابات المستعمرين تقدم على تكسير عشرات أشجار الزيتون في منطقة وادي بنجيم جنوب بيت لحم. ليلا أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا على المرتفعات مع احتمال أمطار خفيفة شمالا، وغدا السبت بإذن الله ترتفع الحرارة بنحو درجتين فوق المعدل مع فرصة ضعيفة لأمطار شمالية. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
1: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 13:00.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك،
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
6: أهلا بكم. استشهاد شاب في غارة إسرائيلية أثناء ذهابه لصلاة الجمعة غرب غزة، فيما قصفت مدفعيات الاحتلال ما تبقى للأهالي من منازل شرق مدينة غزة. إصابة 3 مواطنين جراء اعتداء مستعمرين عليهم بالضرب أثناء قطف الزيتون في عدة قرى وبلدات بمحافظة نابلس، بينها بيت وجمعين وعريف عصير القبلية وبيت فوريك ودير شرف، ذلك بحماية قوات الاحتلال. إصابتان جراء اعتداء المستعمرين على المزارعين في منطقة وادي صير ببلدة عزون شرق قلقية. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة الزباب عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازل وتفتيشها، فيما اعتقلت عشرات العمال في بلدة برطعة جنوب غرب جنين. عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من الانتشار والعرقلة المستمرة من قبل سلطات الاحتلال لمنع دخول الشبان إلى المسجد المبارك. قوات الاحتلال تعرقل بموسم قطف الزيتون في بلدات سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث أقدمت على منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم في حي وادي الربابة، واستولت على أدوات للقطف وكمية من محصول الزيتون. جنود الاحتلال يمنعون الأهالي من قطف ثمار الزيتون في بلدة نعلين غرب رام الله. محافظة القدس تقول إن 11409 من المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد العبرية منذ رأس السنة العبرية وحتى نهاية الاقتحامات أمس الخميس، وسط تصاعد في وتيرة الاقتحامات والطقوس الدينية. قوات الاحتلال تقتحم منطقة برك سليمان بين بلدة الخضر وقرية أرطاز جنوب بيت لحم، حيث تمركزت في البرك الثلاث ما أثار حالة من الخوف والهلع بين المواطنين والمتنزهين. مستعمرون وقوات الاحتلال يواصلون اعتداءاتهم على المزارعين في محافظة سلفيت بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، حيث منع مزارعون من الوصول إلى أراضيهم في درستيا وأجبر آخرون على مغادرة أراضيهم في فرخة وحارس. عصابات المستعمرين تقدم على تكسير عشرات أشجار الزيتون في منطقة وادي أبو نجيم جنوب بيت لحم. ليلا أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا على المرتفعات مع احتمال أمطار خفيفة شمالا، وغدا السبت بإذن الله ترتفع الحرارة بنحو درجتين فوق المعدل مع فرصة ضعيفة لأمطار شمالية. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا. تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. رائع.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية اف ام.
2: تمخض الجبل فولد فأرا، شو القصة؟ تخيلوا جبل كامل يتحرك والناس مستنية تشوف شو رح يطلع منه، وبعد كل هالضجة يطلع فار. وهذا بالضبط معنى المثل، تمخض الجبل فولد فأرا. المثل أصله كتير قديم وفكرته كتير ساخرة. الجبل تمخض يعني كأنه داخل بمخاض الولادة، والكل توقع شيء ضخم وعظيم، ولكن النتيجة للأسف جدا صغيرة، فار. من وقتها صار المثل بينقال عن شخص أو عن جهة بتعمل ضجة كبيرة وبتحكي عن إنجاز عظيم وضخم، والناس بتستنى النتيجة، وبالآخر ولا شيء بيستاهل كل هالضجة. يعني بالمختصر، مش كل صوت عالي وراء إنجاز كبير، أحيانا الجبل كله بيتحرك وبالآخر بيطلع فار. تخيلوا جبل يتحرك ويطلع فار.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أفهم.

0: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: تتساءل مريم بيك مكنا في كتابها مراجعة الحساب مع الإمبراطورية، تقرير المصير في القانون الدولي والصادر عام 23 20 ميلادي، عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من دون تداخل ذلك مع التاريخ الإمبراطوري الذي تشكلت داخله قواعد النظام الدولي الجديد. وتنطلق مريم من هذا السؤال لإعادة قراءة تقرير المصير عبر العلاقة القانونية بين الإمبراطورية والاستعمار والتحولات الدولية والدول الناشئة، لتتابع تفاصيل إعداد القوى والشعوب لمفهوم تقرير المصير عبر مراحل مختلفة، وكيف تغيرت دلالاته بين السيادة والقومية ومقاومة الاستعمار وبناء النظام الدولي. ويبدأ الكتاب بالعلاقة بين السيادة والإمبراطورية، ثم ينتقل إلى فترة ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، ليتابع تفاصيل الاستعمار داخل الأمم المتحدة وقدرة القانون الدولي على الحد من نهم الإمبراطوريات والاحتلالات على اختلافها في السيطرة على الشعوب ما بعد الحرب الباردة. ويولي الكتاب اهتماما خاصا بأصوات الجنوب العالمي باعتبارها فاعلا في تحدي البنى غير المتكافئة، لا مجرد متلق للقواعد ولإملاءات الدول الحاكمة. كما تتناول قضايا إنهاء الاستعمار والشعوب الأصلية في جزر مختلفة ومحطات جغرافية متعددة، إضافة إلى تناولها لاجتهادات محكمة العدل الدولية في البت في قضايا هذه المربعات الجغرافية. ومن خلال هذه القراءة يظهر تقرير المصير بوصفه نتيجة لصراع تاريخي لا قاعدة نشأت بشكل منعزل. استماعي لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع والفيض الهامع والمدد الواسع والحبيب الشافع والنبي الشارع والرسول الصادع والمأمور الطائع والمخاطب السامع والسيف القاطع والقلب الجامع، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأتباعهم من أهل السنة والإسلام. اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك. اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنى بركات، عدد الملائكة والحور العين والولدان والإنس والجان وخلق البحر والأنعام والدواب والوحوش والأطيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الحسوم والأعضاء والبطون وما حوت، عدد العروق والمسام والأسماع والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الزروع والنبات والأوراق والأغصان والأشجار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الحب والنوى والبذور والزهور والفواكه والثمار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد السماء ودوران الفلك وممر السحاب وهبوب الرياح ولمع البرق وأصوات الرعد وقطر الأمطار.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. راية دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 4 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
6: أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مفترق أنصار غرب مدينة غزة. إصابة 3 مواطنين جراء اعتداء مستعمرين عليهم بالضرب أثناء قطف الزيتون في عدد من قرى وبلدات محافظة نابلس بحماية قوات الاحتلال. شهود عيان يفيدون باقتحام آليات الاحتلال بلدة ترمس عيا شمال رام الله هذا، وشهدت بلدة اليمون غرب جنين اقتحاما لعدد من أحيائها من قبل قوة تابعة لجيش الاحتلال وسط إطلاقهم قنابل الصوت تجاه الأهالي، فيما اقتحم جيش الاحتلال قرية دير سامت غرب مدينة دورة جنوب الخليل. شهود عيان يوثقون إقدام قوات الاحتلال على اعتقال سيدة عند مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله ظهر اليوم. قوات الاحتلال تمنع الأهالي من دخول أراضيهم لقطف الزيتون في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، كما واستولت على بعض أدوات القطف ومحصول الزيتون. بحماية قوات الاحتلال المستعمرون يمنعون أهالي بيت مرين وبرقة شمال غرب نابلس من قطف الزيتون. عصابات المستعمرين تقدم على تكسير عشرات أشجار الزيتون في منطقة وادي أبو نجيم جنوب بيت لحم. ما تسمى بمحكمة الاحتلال العليا تلغي قرار شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة والنائب عوفر كيسيف، ما يتيح لهم خوض انتخابات كنيسة الاحتلال المقبلة. محافظة القدس تقول إن 11409 من المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد العبرية. وفي السياق، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا خلال أيلول الماضي 2051 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بالضفة الغربية. ليلا أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا على المرتفعات مع فرصة لأمطار خفيفة شمالا، وغدا السبت ترتفع درجات الحرارة بنحو درجتين فوق المعدل بإذن الله مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة ضعيفة لأمطار متفرقة شمالا. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالبا.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
2: مستمعينا مشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية، ونحن دائما معكم على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. ورافقكم اليوم أنا أحمد عياش في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير، ويلا نبلش الحكاية. الحكاية اليوم حكاية طبيب كانت بدايته من غزة إلى روسيا والامتياز في القدس ومن ثم إلى رام الله. هذه الخلطة الجميلة من الرحلة التعليمية والرحلة المهنية. اختار الإعلام ليقدم المعلومة الصحية للناس من خلال برامج تلفزيونية مختلفة، إضافة إلى تواجده الدائم على البرامج الصباحية مقدما المعلومات الصحية للناس. ضيفنا اليوم الدكتور أشرف سلامة، أهلا وسهلا فيك دكتور.
3: يسعد مساك ومساء كل المستمعين والمشاهدين والمستمعات طبعا والمشاهدات، يسعد مساك ومساء الراية.
2: الله يسعدك. ويمكن أنا يعني من غير صحيح أقول ضيف الراية، أنت محل الراية.
3: يعني أنا أفتخر وأعتز بهذا البيت اللي أنت وصفته بالبيت الدافئ الراية. أنا طبعا أنا أعتز بعلاقتي بالراية وبرامجي اللي قدمتها وما زلت أقدمها من خلال الراية، وهذا فعلا هو البيت الدافئ اللي أنا بعتبره بيتي. وإن كنت ضيفا فأنا ضيف اليوم على برنامج في بيتي.
2: أهلا وسهلا فيك دكتور، ويعني شكرا على تلبية الدعوة، شكرا لوجودك اليوم معنا دكتور. واليوم بهاي الإطلالة دكتور يعني بدنا شوي نغوص.
3: غوص وأنا معك نغوص. ما جبتش معي بدلة السباحة عشان ما عرفش أطلع.
2: لا بدنا نغوص ناشفين دكتور. نعم. اليوم بدون السباحة
3: إن شاء الله.
2: يعني بداية هو السؤال الأول ودائما المحور الأول، وضع البلد دكتور، كيف شايف البلد؟
3: يعني في البداية إذا بدنا نحكي على وضعنا إحنا، الوضع الفلسطيني لم يمر عبر التاريخ، عبر تاريخ قضيتنا الفلسطينية، وحتى أعتقد عبر تاريخ كل الشعوب اللي ناضلت من أجل حقوقها، لم يمر علينا وقت أسوأ من الوقت اللي بنمر فيه. سنوات من أنا بعتقد هي سنوات من الضياع، من التخبط اللي موجود في المجتمع وفي القضية الفلسطينية. كنا نتصدر كل المنابر العالمية، كنا نحن الرمز الفلسطيني، هو الرمز لكل القضايا الوطنية لكل شعوب العالم.

0: يقدر يجاوبنا عليه، لأنه إحنا ما في عنا حدا يقول لنا أصلاً وين رايحين، ولا يخطط لنا إحنا وين رايحين، ولا أعتقد إنه في حدا في الـ في الـ في, الـ في الشعب الفلسطيني قادر يقرأ المشهد صح بحيث يعرف إحنا وين رايحين. نحن بس إن نقول بس إن شاء الله ربنا يعني يكون معنا يساعدنا، وأن ننتج في هذا الوطن من هم يستطيعوا حمل الراية بشكل صحيح.
1: يمكن يعني أنا بتفق معك إنه إحنا بدنا نفس جديد، بدنا أجيال جديدة
0: صحيح
1: تستخدم أدوات جديدة.
0: نعم،
1: لأنه كمان واضح إنه الأدوات اللي مستخدمها أدوات بالية صارت، يعني حتى تأثيرها.
0: يعني أنا دائما بجيب مثل أحمد، بقول أنا بحب كرة القدم، بشجع كرة القدم، بس أنا عمري بحياتي ما بشوف فريق كرة قدم سواء كان منتخب أو نادي بغير اللعيبة والجمهور وبسيب المدرب. احنا عاملين هيك، احنا المدرب موجود بس المطلوب من الجمهور والفريق كله يتغير عشان حضرته قاعد او اللي معتبر حاله مدرب الفريق موجود. احنا بحاجة لدماء جديدة، فكر جديد. والغريب ان تطلع حواليك كل الدول اللي حواليك عم تتطور، كل الناس عم تضخ دماء جديدة، كل الناس يا سيدي بتتحاسب كمان. يعني في ناس بتتحاسب بتقول انت اخطأت، تعال بدي حاسبك هون، انت انجزت بدي حاسبك هون. وحتى في خضم الانجاز اللي بيعملوه حوالينا وبرضو بتغيروا، عشان انت دائما بحاجة الى التغيير. العالم الشعوب بحاجة الى التغيير، بحاجة الى رؤية جديدة، دائما دماء جديدة وفكر جديد. وأتمنى أنه إحنا نستطيع أن نصل إلى هذا، ولعله يكون خير اللي جاي بإذن الله
1: إن شاء الله. يعني قد يكون نعم. ليس بالقريب، بس إن شاء الله
0: إن شاء الله،
1: يعني
0: إن شاء الله.
1: على أمل. نرجع شوي لورا دكتور، نرجع للبدايات، نرجع على غزة. غزة هاي القطعة من القلب، ويعني أنت خرجت من غزة طلبا للدراسة.
0: نعم.
1: بس قبل طلب الدراسة كيف كانت حياة غزة؟ كيف أثرت في غزة؟ كيف شكلت شخصية أشرف سلامة بدون دكتور ما قبل الدكتور؟
0: شوف غزة يعني تبقى الذكرى الحلوة بالحياة بالنسبة لكل حدا انولد أو عاش في غزة، تبقى الشيء الجميل بكل ما مرت في غزة. أذكر غزة ما قبل 87، انتفاضة 87، ولدت في شوارع غزة اللي هي رمل، والشوارع اللي كانت يعني تعصف الرمل على وجوهنا. بتذكر غزة بساحاتها الرملية لما كنا نروح نلعب كرة قدم ونتطاوش وإحنا صغار، ونلم من بعض فلوس عشان إحنا عنا نادي، نعمل لكل حارة نادي، بدنا نشتري تيشيرت وشورت، وطبعا نلعب حافيين لأنه بعد هيك خلاص الإمكانية بتسمحش. غزة قد يكون يعني كلامي مجروح بحقها وكلامي، ولكن لن تجد في التاريخ شعب، وقد تكون أنت جربت القصة هاي، أطيب من هذا الشعب ولا أكرم من هذا الشعب، ولا حدا في عنده عطاء لكل قضايا الإنسانية والوطنية زي أهل غزة. أنت ممكن تروح على غزة، تروح على بيت صاحبك ما يكونش معه ولا أي، ومعوش في جيبته ولا شيكل، بس تأكد تماما راح يكرمك فوق أنت ما تتخيل. تشكل الوعي عندي في غزة وأنا طفل صغير على الوطن، حب الوطن. أنا مولود في عائلة، والدي رحمة الله عليه من القيادات اللي كان في القيادة الوطنية الموحدة في الانتفاضة الأولى، فتربيت في بيت بعلم زي بيوت كل غزة طبعا، مش إحنا لحالنا، يعني لست أنا غير على الآخرين، ولكن تعلمنا شو يعني فلسطين، شو يعني الحب الوطن، شو يعني العطاء، شو يعني الكرم. فكانت يعني مراحل الطفولة هي مراحل جميلة، مراحل أنا بجوز أكثر شيء بيألمني لما بتذكر الآن أو بسمع الأخبار عن اللي صار بغزة، بجانب حجم الموت اللي صار والقتل اللي صار، الذاكرة، التاريخ، الشوارع، هذا بوجعك أنك أنت عارف أنه لن تعود هاي الذاكرة كما كانت. يعني المكان اللي أنت كنت فيه، البحر تسبح فيه، الناس اللي كانت طبيعتها أبسط من اليوم بكتير. فتكونت شخصيتي الأولى وشخصية أشرف هي في غزة. فتستغرب أنه أنا يعني أنا عشر

0: كنت في غزة لحد 89، بعدين طلعت أدرس برا الوطن. في سنتين أو سنة ونص من تاريخ الانتفاضة الأولى كنت أصغر مسجون في قطاع غزة. سجنت بعد الانتفاضة الأولى بحوالي 12 يوم، كان عمري 16 سنة، لم أبلغ 16 سنة، وكان سجن أنصار 2 هو عبارة عن 4 غرف فقط لا غير. ومن هون أعتقد هاي التجربة، تجربة أنك أنت تفوت معتقل
1: بعمر 14 سنة،
0: في عمر 15 سنة ونص بالضبط، هاي صقلت شخصيتي، أعطتني فكر، توجه في الحياة. وبعديك توالت القصة، يعني أنا سنة ونص قعدت في الانتفاضة الأولى أو سنتين إلا شوي، كنت يعني بجوز انطلبت حوالي للاعتقال حوالي 27 مرة، أنت بتخيل، لأنه مش لأنه أشرف، لا لا، هو لأنه كان النفس الوطني مختلف. كانت الناس تعطي بحب، كانت الناس تعطي بدون ما تستنى لا مقابل ولا وظيفة ولا ترقية ولا في تسحيج، ولا كانت الناس بتحب الوطن فبتعطي. فكان هذا حال غزة. فغزة هي يعني مكان، أنا لا أعتقد أنه حدا في حياته زار غزة في سوءها، في في في في في في حسن مظهرها، في ما حبها وما حب يرجع لها.
1: يعني يمكن أنا هون لازم أتدخل، وبدي أبلش من جزئية حكيتها عن أهل غزة المضيافين في حياتي. أنا زرت غزة بداية من 2016، كانت أول زيارة إلي لغزة. نعم. وتوالت الزيارات، وكانت آخرها قبل الحرب بأشهر.
0: نعم.
1: في حياتي لم ألتقي بشعب مضياف وشعب طيب.
0: نعم.
1: زي غزة، أهل غزة صراحة. نعم. هذا جزئية. والجزئية الثانية، مش بالضرورة تكون مواليد غزة
0: عشان تحبها،
1: عشان تحبها. لا، بكفي أنك زرتها مرة واحدة. وأنا يمكن حكيتها مرة للشباب في غزة، بقول لهم يقال أنه من شرب من النيل بيضل حنله. أنا كنت من اللي بدخل من بيت حلو إلى غزة بضل حنلها يعني.
0: صحيح.
1: يعني ان شاء الله،
0: ان شاء الله ربنا
1: تعمر،
0: ان شاء الله ان شاء الله بنقول
1: بتعمر بتعمر بتعمر بتأكد بتعمر بتعمر بس باهلها،
0: باهلها بس. نعم. شوف يعني اللي صار في غزة، في الاحداث اللي صارت، كان صعب كتير ومؤلم كتير. كل الشعب الفلسطيني تألم، انا لا اشك في ذلك، كل الشعب الفلسطيني بكى، بس برضو بنرجع بنقول هم اللي دفعوا الثمن، وهم اللي تألموا، وهم اللي لما بتعيش التفاصيل الحياة تبعتهم. صحيح. يعني أنا بحكم أنه أنا أهلي في غزة، أخوتي، أبوي الله يرحمه، أمي، كنت أعيش الموضوع لحظة بلحظة. يعني أنا أذكر أول 4 شهور من الحرب، أنا ما كنت أنام بالليل أحمد، لا ليل ولا نهار، ما كنتش أنام، لدرجة أنه أنا، لأنه الخوف، الخوف على، وينك بدك تخاف على أهلك، وينك بتخاف على غزة اللي أنت بتحبها، وينك بدك تخاف على ذاكرتك، على شوارعك اللي تربيت فيها، على الرمل اللي كنت فيه. لعلمك يعني أنا كنت في غزة قبل الحرب فترة مش كتير بعيدة، وأعتقد أنت كمان زرتها، يعني كانت تزار، كانت
1: جميلة،
0: جميلة، جميلة جدا،
1: جميلة جدا.
0: نعم. وبالتالي ربنا يجيب اللي فيه الخير
1: إن شاء الله،
0: وغزة لن تعمر إلا بسواعد أبنائها، ولن تكون إلا بسواعد أبنائها. وبتمنى إن شاء الله ربنا يعني يعطي الناس القدرة على التحمل والصبر، وأنهم يعيشوا أيام جميلة بإذن الله جاي.
1: من حقهم يعيشوا أيام. نعم. جميلة، وإن شاء الله. صحيح. بتكون قريبة يعني إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: أطب، شو خلاك تروح على هذا التخصص؟ هل هو يعني عشان نكون صريحين، جزء من الناس راح يدرسوا طب في لحظة ما كان هذا خيار الأهل.
0: نعم.
1: وجزء بكون مرات هو الخيار الموجود أو متوفر، خاصة بأيام الدراسة في الاتحاد السوفيتي.
0: نعم.
1: شو اللي خلاك تدرس طب؟
0: شوف، خلينا أخرفك القصة من أول. القصة من بداية كانت عام 89 بشهر 5، بشهر 3 عفوا 89، والدتي بحكتر ما كنت أنا أنسجن وأنطلب، فكانت تقول لي بعرض الله بدك تسافر. أنا كان حلمي أجي أدرس في جامعة بيرزيت، استكمالا مش للعلم، استكمالا لدور وطني أنا كنت شاعر فيه. نعم. وكانت يعني في الفترة هذيك بيرزيت هي المنارة الوطنية. فكان أملي، فأمي كان والدي في السجن موجود محبوس عند اليهود، فكانت والدتي تطلع علي وتبكي وتقول لي خلاص بكفي ومش عارف. فأنا قلت لها طيب ماشي أنا بتروح أقدم على كان أيامها لصيبصي، بس أنا كنت متأكد ما رح يعطوني لصيبصي لأنه يعني ملف كبير
1: أمنيا مش طيب.
0: وعادة بياخد اللصيبصي عشان تاخده أنت بحاجة إلى من 6 شهور لسنة. فرحت أنا أقدم لصيبصي متيقنا ويقينا بس عشان أمي ترضى عني. طبعا أنا الله مسيها بالخير والدتي، أنا دائما بقول أنا عايش من يوم من ولدت إلى حين ما أموت برضا والدتي فقط لا غير.
1: الله يعطيها الصحة
0: ورضا والدي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: فبديش أزعلها فرحت أقدم، قلت لها بحط هالطلب وبنساه خلاص مش رح يعطوني. تصدف شوف الأقدار وأنا واقف في الطابور على باب سجن غزة المركزي، إحنا كنا هناك نقدم
1: الطلبات،
0: سيارة بتوقف وبنزل منها ضابط المخابرات أذكر اسمه لليوم أبو سامي، بنادي علي أشرف شو بتعمل هون؟ تعال يجيد. قلت له جاي أقدم لصيبصي. قال لي أنت جاي تقدم لصيبصي ما بتوقفش على الدور هذا. أنا قلت رح يمزع ويقول لي روح. أخذ الملف ودخل وقال لي استناني هون. أذكر التاريخ تماما، كان 31/5/1989. فتت عنده قال لي هاي الملف عندي احنا بنرد عليك يوم 4. اعطاني موعد يوم 4/6 يعني بعد 5 ايام بالضبط. رحت عليه على
1: الموعد،
0: على الموعد قال لي اللصيبصي تبعك هيو جاهز بعد 5 ايام. كانت صاعقة ليلي. قال لي بس في شرط واحد. قلت له شو؟ قال لي بتوقع على ابعاد، ايامها كانوا عاملين قصة الابعاد سنتين وثلاثة. فقال لي بدك توقع على إبعاد 3 سنين ما ترجعش على غزة. قلت له ما بدي. قال لي روح شاور وبكرة تعال علي. رحت طبعا والدتي حكيت لها طبعا يعني ترجتني فأنا رضخت عند رغبة والدتي ووقعت ب5/6 أخذت استلمت اللصيبصي بعد 5 أيام من تقديمه. وبعد هيك طبعا
1: هم كانوا بيطلعوك برا البلد.
0: هو الهدف
1: بدهم يخلصوا
0: مش منه. مش انا كثير من الشباب اللي كانوا نشيطين يعني. كانوا امعنين يطلعوهم برا البلد. فبعد هيك توجهت الى قعدت في قبرص حوالي 2 شهر. وبعد هيك طلعت من قبرص قعدت سنه في بلغاريا. في بلغاريا درست سنه كامله شيء اسمه تحضير كوادر قياديه في شيء اسمه المدرسه الحزبيه في بلغاريا في صوفيا. وعشت سنة كاملة وأنا اسمي سامي. هناك كان لازم تعمل اسم حركي
1: اسم حركي
0: تمام. وبعد هيك توجهت طلع أخذت المنحة ورحت أدرس في روسيا. راح تستغرب كان عندي الطلب، احنا كانوا يسمحونا نحط 3 رغبات في الطلب. فكان أول شيء الطب البشري، تاني شيء طيران. ما تقوليش ليش، بتعرف اللي عمره 18 سنة غير عن هلأ أنا وياكي بنفكر
1: طبعا في هذيك اللحظة مش طحي واحد.
0: وثالث شيء كان هندسة أدوات طبية. تشاء الأقدار أنه مش الطب يطلع لي طيران. وفعلا كان لسه أيام الاتحاد السوفيتي، رحت عملت تحضيري تمام وأساس أنا بدي أدرس طيران. وكان وبعد ما خلصت طلع تصنيفي في جمهورية ليتوانيا كانت ضمن الاتحاد السوفيتي. استقلت انفصلت فراحت المنحة. فقالوا لي هلأ
1: نرجع
0: من أول جديد. قلت لهم أنا بدي طب، أنا حتتركوا الخيار الأول طب. اخترت مهنة الطب لأنه أنا فعلا بحب الطب. ما كنتش أعرف شو يعني طب يعني زي اليوم، بس أنا كنت أفهم شغلي واحدة في الموضوع الإشي الإنساني،
1: بدك تحكم الناس،
0: إنك أنت تعالج الناس تساعد الناس تكون الإيد اللي اللي اللي اللي, اللي بتمدها للناس بحيث إنك تساعدها. ومن هون ابتدت رحلة الطب وابتدت دراسة الطب في روسيا اللي طبعا أنا بحب روسيا كتير.
1: أي منطقة روسيا؟ موسكو، كراسنودار.
0: أنا كنت في كراسنودار. كنت أدرس في على البحر الأسود في كراسنودار. درست سنة اللغة في موسكو جنب موسكو يعني. وبعد هيك في كراسنودار درست الطب وأنهيت من أكاديمية الكوبان الطبية اللي اسمها هيك يعني. وبعد هيك رجعت للوطن.
1: يعني كلكم خريجين كراسنودار بتحنوا كثير لروسيا؟
0: لا، كل خريجين روسيا بيحنوا لأنه سبب واحد بسيط. أنت بتروح وأنت عمرك 18 سنة على بلد الناس بتحبك بتساعدك بتقدم لك ايدي بكل المسائل،
1: وحتى الوعي كمان بتصير بهذه الفتره العمريه كمان
0: انت بتكون وعيك. لا كمان برضو هم بيساعدوك. يعني المجتمع الروسي للي ما بيعرف هو مجتمع مثقف، يعني الاوروبيين الامريكان من جديد صاروا يعرفوا شو يعني قضيه فلسطينيه، من جديد صاروا يعرفوا انه في اصلا شيء اسمه فلسطين. في روسيا لا، هم بيعرفوا بدرسوها وبيعرفوا قضيتك وبيعرفوا الله يرحمه ابو عمار وبيعرفوا منظمه التحرير. وشعب مثقف جدا ومسالم وبيحب الفلسطينيين كثير، فكانوا فانت بتندمج مع هذا
1: في حاضنه،
0: في حاضنه حقيقيه ودافئه اهم شيء. يعني انا عشت في روسيا 6 سنين طب وسنه لغه، لا اذكر يوما اني تعرضت لاي موقف اسيئ من اي بني ادم، بالعكس هم كان دائما. فعشان هيك احنا سواء خريجين كراسنودار او غير كراسنودار، لا هم بيحبوا روسيا.
1: هم بيحبوا روسيا طبعا. بصراحه
0: لعلمك حتى خريجين اوكرانيا بيحبوا روسيا.
1: غريبه ليه؟ وفعلا ملاحظ. هلا بيحكوا لي انه هو روس، الروس هم اخوال الاوكران
0: بطريقه، هو مش اخوال، هي اصلا اوكرانيا هي جزء من روسيا كانت عبر التاريخ، وفي ايام الاتحاد السوفيتي كانت هي الجمهوريه الثانيه، فكان اختلاط كبير بين الروس واللي درسوا في اوكرانيا هم تاثروا بالحاضنه الاساسيه اللي هي الروسيه، بالتجربه الروسيه. فعشان هيك يعني الكل بحب روسيا،
1: احنا بنحب روسيا. يعني ابو علي بوتين، يعني
0: ابو علي بوتين صاحبنا. يعني انا بقول عنه دائما ابن عمتي، بسميه ابن عمتي بوتين بكثر ما انا بحبه.
1: والله بجوز يعني دوره لك هو ابن عمة البلد. خلصنا من روسيا ومشت الامور، ما رجعت غزه او رجعت على اخترت الامتياز كان
0: في المقاصد. بعد هيك كنت خلصت الامتياز من مستشفى المقاصد، وبعد هيك اشتغلت في مستشفى الرعايه العربيه في رام الله، مستشفى خاص، اول مستشفى خاص، لحد ما هذا الحكي من 98 لل 2001. بس كنت ازور غزه بحكم انه كان يطلع لي تصريح طبي، كان ايام الامور مختلفه عن الوضع. وبعد ذلك من 2001 الى 2013 ما دخلت غزة ابدا.
1: هاي جزء بعد الانتفاضه الثانيه اللي هي صار فيها الاغلاقات.
0: لا انت تستغرب اكثر احمد، انا من 2001 ل 2007 لبعد الانقسام الانقلاب زي ما بدك سميه، انا ما كنتش اطلع برا حدود رام الله. رام الله ما كنتش اطلع برا حدودها لانه اخاف امسك هويتي، كانت ما زالت غزه.
1: نعم. بصير فيها ترحيل،
0: بصير في الموضوع ترحيل، في بدك تدفع ثمن غالي يعني الانجازات اللي عملتها. ولكن عشت سنوات جميله، يعني برضو الناس اللي هون لما انت تتعامل مع ناس بيحبوك وتحبهم بتستمتع بالوقت.
1: ويمكن هون دكتور يعني حان الوقت اقول لك انه ما عرف عنك انت الطبيب والانسان الدمث، وكنت صديق كل مريض يعني. صحيح. حتى الناس حتى ما كان يتعالج عندك حتى بالمستشفى كان يحب يشوفك ويجي يسالك.
0: صحيح.
1: يعني يمكن انا تزامن في فتره 2003 2004 وانا كنت اعمل في المجال الصحي بهذا الموضوع، وتعرفت عليك من ايام على فكره.
0: نعم.
1: وكنت اعرفك من يعني الشخص اللطيف الانسان الدمث اللي الناس اللي علكت معها بترجع له.
0: هو بنرجع للسؤال الاساسي اللي انت سالته، ليش درست الطب؟ وانا جاوبتك، انا بعتبر انه الطب هو رساله والطبيب هو وسيله لانه يعطي راحه للمريض، بنفس الوقت انه يكون المريض ان يجد عند الطبيب او مرافق المريض حتى ان يجد عند الطبيب الحلول. حتى لو انا كطبيب شايف انه احمد جاي بيسالني سؤال يعني شو هالسؤال، بس أنا تعلمت الدرس إنه المريض يجب إنك تعطيه حقه في السؤال، ويجب إنك أنت تكون المرساة والمينا لإله، لأنه هو جاي عليك مش جاي سياحة، ولا جاي يسهر عندك في المحل تبعك، ولا جاي يشرب قهوة، هو مريض أو مرافق لمريض، فهو بحاجة إلى إيد الطبطب عليه. وإذا أنت لم تكن الطبيب اللي قادر الطبطب بعلمك بمعرفتك بإجاباتك، فما الفائدة يعني
1: مرات المريض أو حتى مرافق المريض بيكون عارف الإجابة
0: بس بده يسمع،
1: بس بده يسمعها منك.
0: صحيح ما هو بيفرق، هو بيعرف بس لما يسمعها من الطبيب مختلف الوضع مختلف. الطبيب لازم يكون عنده من الصبر ومن الحنكة ومن دماثة الروح وخفة الظل، بحيث انه انه انه يجيب على أسئلة المريض او مرافق المريض بشكل منطقي وبشكل طبي، وفي نفس الوقت ما يهول له الدنيا، ما يعقدلوش الحياة. يعني بالآخر هو المريض زي الغرقان اللي بده يتعلق بخشه، لازم تعطيه، انت مش الخش، انت لازم تعطيه ايدك ترفعه من الغرق. فعشان هيك اعتقد انه دور الطبيب يتعدى فكرة التشخيص والعلاج.
1: يمكن بدي أسألك عن مثلا موضوع هذا الموضوع، علاقتك مع الناس، وبنفس الوقت توجهك للعمل الإداري، الطب الإداري.
0: نعم.
1: بس هلأ لما عرفت من خلال حديثك أنه أنت كنت في بلغاريا في هاي السنة في صناعة القيادة،
0: نعم،
1: يمكن هلأ عرفت أنا ليش.
0: نعم.
1: هاي السنة فرقت مع الدكتور أشرف في عمله مع الناس، وتحديدا في العمل الإداري.
0: صحيح. يعني هو لا شك أنه ثاني من أنك أنت تكون تحت تدريب مستمر يومي في صنع القيادة وصنع صاحب القرار وصنع الشخصية وصقل الشخصية، أكيد بتأثر عليك، وخصوصا أنت تكون لسه في مقتبل العمر، هذا بتترك أثر كبير جدا. أنا كان كمان يعني حتى في مدينتي اللي كنت أدرس فيها في كرة الصدار اللي كان دور في اتحاد الطلبة الفلسطينيين، كنا نعمل حفلات، كنا احنا كنا شباب صغار يعني، بس يوم الأرض ما يفوت من غير ما نعمل. تعلمت الدبكة عشان الحفلات، تعلمت أرقص عشان الحفلات، فأنت كل هذا بصقل شخصيتك. بس أنا برأيي التجربة الأحسن اللي خلتني أقترب إلى موضوع إدارة المستشفيات والدور هو خبرتي وتجربتي في العمل في مستشفى الرعاية خلال 13 سنة قبل ما أروح على بشكل مباشر على الإدارة. تعلمت إنه كيف أنه أنا أتعامل مع الناس، تعلمت كيف الإشي الصح اللي لازم تعمله، وشو الإشي اللي ممكن ينفر الناس منك. فأنا لا أذكر أبدا إذا لم تخني الذاكرة إنه أنا عمره في حياتي، وكنا بنتعرض لمشاكل في البيت وفي الحارة وفي الشغل ولمؤاخذة ضغوطات مادية، بس أنا لا أذكر في يوم من الأيام إنه نعكس هذا على أدائي مع أي بني آدم، لا أذكر أبدا. فكانت دائما إنه التجربة هي أنت بتاخدها من خلاصة أدائك اللي انت بتشتغل فيه خلال سنين. هذا اعطاني فرصة زي ما تفضلت انت ان كل مكاني عند الناس هو هذا سر النجاح. لا شك انه صاحب المكان او اللي بده يدوق يقوم بدور اداري في اي مؤسسة وخصوصا طبية بحاجة يكون عنده تولز، امكانيات، قدرات، بس اللي بينجحه هم الناس. حب الناس لك هو اللي بينجحك، مهما كنت انت معك شهادات، ومهما كنت انت ماخذ دورات في اوكسفورد وغير اوكسفورد وفي تجارب يعني موجوده في البلد، لن تنجح في المكان اللي انت فيه اذا ما كانش الناس بتحبك وبتثق فيك.
1: يمكن هي الشعره، هي البالانس، هذا الميزان ما بين الاجراءات والسياسات اللي بتقوم فيها كاداري، وبين علاقتك مع الناس، الستاف الموجود معك.
0: صحيح.
1: الزملاء الموجودين. نعم. وعلاقتك مع الناس. هلا انت اكيد ما بتكون في علاقه مباشره مع الناس، ولكن من خلال الزملاء الموجودين.
0: تستغرب انه انا كنت في علاقه مباشره؟
1: نعم بعرف.
0: انا
1: استغربش.
0: انا
1: كنت بعرف منيح.
0: نعم. انا في شغلي في اداره المستشفيات، الناس اللي 70% من الناس اللي بتيجي على المستشفى كان معها رقم تليفوني بتصل فيه الساعة 3 الصبح.
1: انت كنت تضل في الممر دكتور؟
0: يس. انا ما كنتش غادر. ليل نهار كنت اكون موجود. فلانه انت عشان تنجح انت بحاجة لأدوات النجاح، وبشكل منطقي اهم أداة للنجاح هو الناس اللي انت بتتعامل معهم، سواء الستاف اللي بتشتغل معه او متلقي الخدمة اللي بده يجي يستفيد من خدمتك. فاذا انت ما كنت معه مش راح تنجح. صف شهادات على الحيط قد ما بدك، جايب 50 شهادة من أوكسفورد ومن بريطانيا، إذا ما عندك القبول والطريقة أنك تتعامل مع الناس ما راح تنجح.
1: يعني الله يخلي لك الحج وخلنا أمياتنا ويرحم من رحلوا في دائما دعوات الحجات، الله يحبب خلق الناس فيه.
0: نعم.
1: محبة الناس إلى وزن
0: محبة الناس، هاي هي الكنز اللي انت بتشتغل عليه. اذا انت الكنز اللي انت بدك تربيه زي ابنك الصغير وتكبره. انا حتى ابني دكتور يزن تخرج من كلية الطب.
1: ايه مبروك.
0: فاول درس علمته اياه وقلت له اياه اللي درسته في الطب اشي واليوم اشي تاني، لما بدك تشتغل بدك تتعلم انه هدول الناس كيف تعاملهم، كيف تحترمهم، تمام، كيف كيف تحترم كل شكوى له. قد يعني بجوز يجيك مريض بشكي لك شكوى مش منطقي, يعني انت مش مش مش مش, مش مستصيغ, يعني شو اللي تجي تشكي لي فيه. فانا بعلم كل اللي تعاملت معهم ومن ضمنهم ابني انه ما تستهين بشكوى المريض, هو جاي عندك لانه بحاجتك بغض النظر انت شايفها صغيره كبيره,
1: هو شايف قد الدنيا,
0: لا هو شايف قد وبحاجه لاجابه منك. فطبعا حب الناس هذا الحجر الاساس لنجاح اي مشروع بدك تعمله. اقول لك حتى لو بدك تبيع بندوره صحيح. لازم الناس تحبك, محبتك ما راح تيجي عليك
1: 100%.
0: نعم
1: اعلاميا.
0: نعم
1: دكتور أشرف الزميل الإعلامي, هل أنت كنت زميلي صحيا؟
0: نعم
1: في القطاع صحيح. الصحي نوعا
0: نعم.
1: ما
0: نعم.
1: واليوم كمان للزمالة الأخرى إعلاميا.
0: نعم.
1: متى ولماذا؟ يعني صراحة دكتور أشرف كان لك حضور جميل إعلامي ولا زال طبعا لأنه إحنا أنت مستمر في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وهو يعني ليس جزء من حياتك المهنية, يعني هو كان هذا الإشي اللي بتحبه اللي قدمته, أو أنك هل حسيت أنه هذه المنصة بتقربني كمان للناس أكثر, بقدر أوصل للناس بحجم أكبر أوسع؟
0: شوف يعني بداية أول شيء أنا بعتز بمسيرتي شخصيا, أنا لإلي بعتز بمسيرتي المهنية الطبية الإعلامية. بدأت القصة بفكرة أنه أنا أعمل برنامج طبي في قناة الفلسطينية عندما بدأت, وتستغرب أنه بدأت القناة يعني أذكر 2012 في رمضان 2012, وهم أجوا قبل بأربعة أيام بحكوا لي دكتور أشرف إحنا بدنا برنامج طبي, بدنا نعمل برنامج طبي, بدنا نبعث المصورة أعتقد عرين الرناوي على ما أعتقد تتصور في المستشفى أكا من صورة عشان في صبية بتقدم برنامج طبي. قلت لهم تمام. طبعا ماهر الشلبي يسعد مساء طبعا صديقي ومن مرضاي كان, فهو يعرف يعني بعت لي اياهم عشان انا اساعدهم يعني. فاجوا صوروا, لما اخذوا الصور على القناه الفلسطينيه, هاي القصه بحب احكيها كثير انا. مدير البرامج في الوقت هذاك قال لهم ما بزبط برنامج طبي تقدمه صحفي, ما بزبط لازم دكتور او دكتوره. فهم بيعرضوا الصور, شاف صورتي قال لهم هذا الدكتور وجهه
1: ضابط
0: بنفع تجيبوه. اتصلوا علي, رحت عليهم ايش فيه ماهر, قال لي بدنا نعمل برنامج طبي في. قلت له انا عمري ما عملت برامج. قال لي انت دكتور اشرف كيف احنا لما بنيجي عندك على العياده بنفوت كيف بتعاملنا, مش بتلقائيه؟ قلت له قال لي هي اللي بدي اياه منك,
1: لا اكثر ولا اقل,
0: ولا اكثر ولا اقل, بتلقائيه تصرف مع الموضوع بتلقائي. ماشي. قال لي بس في شغله مهمه. قلت له شو؟ قال لي الانطلاقه بواحد رمضان, أول برنامج مباشر على الهواء أنت. قلت له أنا أول برنامج
1: أنا أول, مرة
0: أول يوم
1: أول مرة بطلع على الهواء أول برنامج
0: أول برنامج. طبعا يعني أنا شعرت. قال لي أنت بتخاف؟ قلت له مش بخاف بس بعمل حساب. قال لي بنعمل لك تيست. فجاب الشباب عملوا لي تيست 10 دقائق, قالوا لي خلص, قالوا لي ماهر جاهز دكتور ما فيش داعي. وأجي أول يوم في رمضان لدرجة وأنا بحلق في راسي من الخوف, يومها جرحت راسي من وراء خايف. أول تجربة. لا أقول لك بعدين أنت أول واحد على الهواء. تمام. يعني أنت بدك تطلع أول واحد الشاشة الأولى على الهواء أنت.
1: أنا أول مرة بطلع على الهواء.
0: أول مرة بحياتي. فأنا قعدت طبعا كان في تيم كبير ومهنئين كتير جايين على القناة أول يوم, وكل أنا فتت على الاستوديو زي هيك وكلهم أنا سامع صوتهم في الاير بيس على داني مع المخرج, بس سامع صوت دوش كتير. وبدأ البرنامج, صدقني من حد ما بدأ البرنامج أنا فصلت عن الدنيا, بس صوت المخرج اللي بداني قال لي دكتور قربنا نخلص. لما قربنا نخلص وبدي أختم, ختمت صار قلبي يدق كتير, خفت بستنى بدي أطلع شو بده يصير. في حوالي برا أحمد بدون مبالغة 100 واحد وضيوف ومخرجين ومن التلفزيون. فتحت باب الاستوديو وطلعت ولا الكل بزقف لي, فأنا انبسطت عرفت أنه هاي تجربة ناجحة. ومن هون بلشت التجربة الإعلامية. تجربتي في الإعلام نابعة من أهدافي الحياتية اللي أنا بعيشها, خدمة الناس, وأنا أقدم هذا البرامج الطبية المختلفة. أنا ما خليت مكان ما قدمتش فيه برامج طبية إلا من قناعاتي الشخصية بأنه هذا أحد وسائل مساعدة الناس. توصيل معلومة طبية صحيحة. هذا واجب على علي أنا كطبيب إذا كنت أملك هذه الإمكانية إنه أنا أوصل المعلومة الطبية الصحيحة. الناس للأسف اليوم كتير عم تفتح على جوجل، على اليوم صار كمان تشات جي بي تي صارت تستعين فيه بدون ما يكون في مرجعية طبية. فأنا مبسوط كتير بهاي التجربة. عملت 6 سنين برنامج طبي في تلفزيون الفلسطيني. للصدفة هذا أقول لك كمان الصدفة كمان أقول لك شغلي. أول برنامج بالفلسطيني مين كان؟ أنا. آخر برنامج في قناة الفلسطينية قبل ما يطلع ماهر الشلبي ويغلقها كان برنامج صحتك بالدنيا مع الدكتور أشرف. كان برنامج الساعة 7، هو الساعة 9 بعد ما خلصت طلع وأعلن إغلاق المحطة. بعد هيك جيت على رايا
1: بلشت فيها وانت
0: الصدف. شوف الصدف. طبعا أنا وجعني كتير إغلاق الفلسطيني.
1: طبعا
0: وجعني
1: كتير. كان مقصر صراحة
0: لأنه الأماني كان تلفزيون محترم، شاشة جميلة، شاشة متعوب عليها، طواقم مدربة صح، وكانت هي المشاهدة الأولى فلسطينيا. كتير توجعت من الموضوع، وعمري ما طلعت للموضوع من الجانب المادي أبدا بقدر ما هو أنه احنا خسرنا أداء إعلامية حقيقية ونزيهة. وأنا عملت مع الفلسطينية 6 أو 7 سنين برنامج لايف كل يوم، يعني كل مرتين بالأسبوع مش مرة كمان. عمره لم يتدخل أبدا حدا لا في كلامي ولا في انتقادي إذا كان في عندي انتقادات بناءة في البلد. بالعكس كانوا دائما هم يشجعوني.
1: مساحة من الحرية،
0: مساحة كانت الحرية كانت مضمونة وموجودة. بعد كده جيت على رايا وعملت مع رايا من 19 لـ23.
1: يعني 4 سنوات كنت زميل في
0: نعم.
1: رايا
0: نعم. كنا نعمل برنامج طبي برضو لطيف وجميل، وكنا نقدر نوصل لكثير من الناس. بعدك اجت الحرب. طبعا انا اضطريت انه اوقف البرنامج لانه الحرب، لانه انا نفسيا في وقتها كنت جاهز ولا ناس مستعدة عم تسمع برنامج طبي والناس عم تستشهد كل يوم بالمئات. بس كنت أعمل كمان بس يعني في رمضان كنت يعني نزولا عند رغبة زملائي في الراية كنا نعمل برنامج طبي له علاقة برمضان.
1: نعم.
0: وكنا يعني ندخل غزة بالموضوع برضو.
1: يعني هو غزة محور كانت ولا زالت يعني، ولكن أتفهم في لحظة ما يعجز اللسان ويعجز القلب عن الحديث عن أي شيء آخر. يعني مش معقول أجي أحكي عن الفلونزا والناس عمالها بتموت وتستشهد بالمئات. لا يعني
0: أحمد، أنا أنت قبل شوي لما سألتني عن غزة، أنا إذا بتيجي سيرة غزة أنا دموعي بتنزل. فما بالك إني أنا بدي أطلع على الهواء أحكي عن طب وأهلي بموتوا وشعبي بتدمر. يعني مستحيل. أنا هاي الحرب هي إنها 3.5 سنين إلى الآن، إذا ذكر موضوع غزة قدامي لا أتمالك نفسي. مش لأنه أنا بدي، لأنه وجع كبير كبير. يعني بجوز كثير من الناس بتعتقد الحرب قصفوا ماتوا استشهدوا. لا، الحرب أكبر من هيك بكتير. اللي صار، اللي عاش التفاصيل اليومية دقيقة بدقيقة. يعني أنت تخيل أنه أنت يتصل فيك أخوك في يوم من الأيام، هو عنده إخوتك 2 وكل واحد عنده 7-8 أولاد وبنات وعيلة، ويجي يقول لك أنا معيش أكل، مش معيش فلوس، أنا مش ملاقي أكل، مجاعة لفترة ما كانت التجويع. طب بتقول لي كيف أنت بدك تعيش؟ كيف أنت بدك تأكل؟ كيف أنت بدك تنام؟ هذا أنا ما بحكي لك قصص خيالية، هي صارت. أنا لما يجي أخوي يقول لي أنا يا أخوي إحنا بناكل وجبة واحدة باليوم بنقسمها على بعض، وهذا الوضع قعد فترة، هذا كله ترك أثر كبير جدا. فصار من الموجع أنك تحكي عن غزة. عشان هيك أنا أحيانا حتى بقول إحنا شعب واحد أكيد، وشعبنا كله فيه الخير وفيه العطاء، بس غزة من يحق الحديث عن غزة؟ فقط هم أهل غزة، فقط لا غير، ولا بعد هيك حدا. لأنه اللي عاش التجربة والتفاصيل والدقائق والثواني، وانت تسمع أخوك معك على التليفون وبيحكي معك، وانت سامع صوت الطيارات بتخصف، انت مش عارف راح يكمل حديث ولا مش راح يكمل حديث معك. لما الأولاد الصغار بيناموا في الخيم تحت المطر وفي الجوع، يعني القضية مش قضية اللي استشهدوا، اللي استشهدوا ربنا اختارهم للشهادة، بس الألم اليومي اللي كانوا عايشينه. أنت بتخيل إنه كثير من الناس في غزة كانت تتمنى أنها تستشهد، تتمنى تستشهد ليس حبا في الموت،
1: لا طبعا،
0: ولكن هربا من الحياة اللي هي مش حياة.
1: أحكي لك قصة.
0: أحكي.
1: أنا كان إلي زملاء في غزة وكنت بشتغل معهم طول الوقت، يعني 24 ساعة. مرة طالع عن البيت وكنت طالع كثير بدري الساعة 5 الفجر، لأنه كان في إشي عمانة بندخل فيه عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية أدوية، فطلعت بدري. فبحكي بارت مع زميل في غزة وأنا طالع، رن تليفون ما انتبهتش، فتحت الخط كنت عامل نص ساندويشة نص كماجة لبنة طلع عشان أفطر. أول ما كان لي ألو لا شعوريا
0: انت حطيت
1: الرسالة على جنب. كان معي زميل
0: انت خجلت
1: اللي ايش مالك؟ قلت له ما بعرف.
0: تلقائي.
1: انا مجرد ما رد على التليفون او انا رديت على التليفون سمعته ابراهيم الله يمسيه بالخير، فحطيتها من ايدي مباشره. انا اصدقائي في غزه قعدت فتره ما احكيش معهم، مش قادر احكي معهم. مره بعثت لهم انا متاسف ما بحكي معكم لاني مش عارف شو اقول لك.
0: صحيح. وما زالت المشكله انه ما زالت الى الان الماساه موجوده، يعني بشكل اخر بطريقه اخرى، ولكن نأمل من الله انه يكون اللي جاي احسن.
1: انا برفع معنوياتي لما بحكي معهم تلفونات.
0: هم بيرفعوا معنوياتنا.
1: هم بيرفعوا معنوياتنا.
0: هم عندهم امل. تتخيل انه انت، يعني انا في بدايه الحرب بعد 6 شهور أو 7 شهور طلعت والدتي من غزه، ست كبيره ومريضه وبحاجه لمستشفيات على طول، والدي الله يرحمه. و تخيل يعني اختي برضو، عندي اخت برضو مريضه انت تعرفها طبعا، لانه اذا ضلوا مش راح يزبط. فانا طلعتهم على القاهره، بقيت اخوتي واهلي كلهم موجودين في غزه. تخيل انه انا بقول لها يا امي بدي اجيبك عندي عرم الله، هي واختي، بتقول لي اشرف انا ما برجع
1: الا غزه.
0: الا غزه، هذا هو الشعب. اقول لك شغله ثانيه، بحكم انهم موجودين هناك بروح كثير انا، فبقعد مع مصريين وبطلع مع تعاون التكاسي، بقولوا لي يا دكتور احنا شفنا شعوب كتيرة جت عندنا، المصريين اجوا عندنا، السودانيين واجوا عندنا، السوريين والعراقيين واليمنيين، كلهم قعدوا ومش عاوزين يتحركوا. الشعب الوحيد اللي احنا عارفين انه هو راح يسيب البلد دي هو شعب غزة. اول ما تفتح يرجعوا غزة، برغم الدمار، برغم المأساة اللي بتعيشها غزة. ارتباط صعب، صعب الواحد يتخلص منه، صعب.
1: لما حكوا قبل فترة انه بيفتحوا المعابر للعودة الى غزة بعد فترة ما يسمى بالهدنة بين قوسين، يعني انا بعرف ناس كثير على الدور صفوا.
0: صحيح.
1: هجم وهجوم. انا قبل فترة في شاب موجود في رام الله، يعني هو شاءت الظروف انه يكون هون والحشر هون. هذيك اليوم بقول لي بحاول بدي ارجع لغزة. طب هو هون وبيشتغل هون، عياله هناك وبوديلهم، بس بقول لي انا لازم ارجع لغزه.
0: لا شوف، غزه الارتباط فيها فريد من نوعه،
1: وانا اشهد
0: الارتباط فيها مربوط بإشي قد لا يدرك العقل البشري. انا بعتقد برغم انه انا مثلا انا درست الى الثانويه وبعديك انا سافرت وبعدت كل السنين هاي عن غزة، بس كنت أزورها طبعا، بس إلى الآن ما زالت أنا بالنسبة لي غزة يعني هي الحب الأوحد باختصار، هي الحب اللي لا يمكن أتنازل عنه. وإذا بتمنى شيء بحياتي وبقولها من خلال الراية ومن خلال برنامجة، بتمنى شيء بحياتي كلها، شيء برغم اللي أنا واصل له هون في رام الله من من من الحمد لله، من اسم ومن مكاني ومن شغل. الاشي الوحيد اللي بتمناه بحياتي انه يجي يوم اخدم اهل غزة، لو شو ما كانوا، باي طريقة، بالدمار، في الحرب، يجي يوم استطيع ان اكون في مكان اقدم لاهلي ولناسي ولبلدي ولشوارعي كل شيء بقدر اعمله. لانه اللي بياكل من صحن إذا ما أحسن التعامل معه ما عمره رح يكون إنسان.
1: كنت بدي أختم معك بس بديش أختم. ختمت يا دكتور، ختمت. شكرا.
0: عفوا.
1: يعني أنا لن أختم الحلقة كالعادة، بدي أشكركم، بدي أشكر دكتور أشرف سلامة. شكرا جزيلا لكم، وأكيد لنا لقاء الأسبوع القادم في قصة جديدة ومحتوى جديد. اتركوني الآن مع الدكتور أشرف. وأنا أترككم تبقون بخير. سلامات.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء برعاية جوانب.

0: لجنادي ناكلنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رب، اللهم عليك أتوكل وبك أستعين، وفيك أوالي وبك أنتسب، ومعك أستأنس، وإياك أسأل لسانا سمحا بالصدق، وصدرا قد ملئ من الحق، وأملا منقطعا عن الخلق، وحالا مكنونها يبوئ الجنة، وظاهرها يحقق المنة، وعاقبة تنسي ما سلف، وتتصل بما يتمنى، وتهفو إليه النفس من سعة الحلال وثلج اليقين. يا رب، أسبغ علينا من نعمتك ما يكون لنا عونا على طاعتك، وأشع في صدورنا من نورك ما تتجلى به حقائق توحيدك. يا رب، واجعل ديدننا ذكرك وعادتنا الشوق إليك، وعلمنا النصح لخلقك، واجعل غايتنا الاتصال بك، واحجبنا عن قول يبرئ من رضاك، وعمل يعمي صاحبه عن هداك، وألف بيننا وبين الحق، وقربنا من معادن الصدق، وعصمنا من بوائق الخلق. اللهم تقبل منا وارحمنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: رايا.بس.
0: الوطن في صفحة واحدة. رايا.بس.
2: الساعة الآن 7:00 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية.بس.
0: راية.بس، بوابة الوطن. من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: اليوم صار فيك تشوفنا،
5: صار فيك تشوفنا،
4: مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: الكنافه بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافه وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: تمخض الجبل فولد فأرا، شو القصة؟ تخيلوا جبل كامل يتحرك والناس مستنية تشوف شو رح يطلع منه، وبعد كل هالضجة يطلع فار. وهذا بالضبط معنى المثل، تمخض الجبل فولد فأرا. المثل أصله كتير قديم وفكرته كتير ساخرة. الجبل تمخض يعني كأنه داخل بمخاض الولادة، والكل توقع شيء ضخم وعظيم، ولكن النتيجة للأسف جدا صغيرة، فار. من وقتها صار المثل بينقال عن شخص أو عن جهة بتعمل ضجة كبيرة وبتحكي عن إنجاز عظيم وضخم، والناس بتستنى النتيجة، وبالآخر ولا شي بيستاهل كل هالضجة. يعني بالمختصر، مش كل صوت عالي وراء إنجاز كبير. أحيانا الجبل كله بيتحرك وبالآخر بيطلع فار. تخيلوا جبل يتحرك ويطلع فار.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وزاد ابن عيينة: ولا تقاطعوا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وزاد شعبة: كما أمركم الله. وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد ثلاث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف. وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها. صدق الله العظيم ورسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

يحلو عيوني مثل الكسب يحلو عيوني القمر دايب على خده مثل الكسب يحلو عيوني والهواء

الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامسة مساءً

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 9 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: راية دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفرتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

0: تستمعون إلى راية اف ام.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: تتساءل ميريام بيك مكنا في كتابها مراجعة الحساب مع الإمبراطورية تقرير المصير في القانون الدولي والصادر عام 23/20 ميلادي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من دون تداخل ذلك مع التاريخ الإمبراطوري الذي تشكلت داخله قواعد النظام الدولي الجديد. وتنطلق مريم من هذا السؤال لإعادة قراءة تقرير المصير عبر العلاقة القانونية بين الإمبراطورية والاستعمار والتحولات الدولية والدول الناشئة، لتتابع تفاصيل إعداد القوى والشعوب لمفهوم تقرير المصير عبر مراحل مختلفة، وكيف تغيرت دلالاته بين السيادة والقومية ومقاومة الاستعمار وبناء النظام الدولي. ويبدأ الكتاب بالعلاقة بين السيادة والإمبراطورية، ثم ينتقل إلى فترة ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية ليتابع تفاصيل الاستعمار داخل الأمم المتحدة وقدرة القانون الدولي على الحد من نهم الإمبراطوريات والاحتلالات على اختلافها في السيطرة على الشعوب ما بعد الحرب الباردة. ويولي الكتاب اهتماما خاصا بأصوات الجنوب العالمي باعتبارها فاعلا في تحدي البنى غير المتكافئة، لا مجرد متلق للقواعد ولإملاءات الدول الحاكمة. كما تتناول قضايا إنهاء الاستعمار والشعوب الأصلية في جزر مختلفة ومحطات جغرافية متعددة، إضافة إلى تناولها لاجتهادات محكمة العدل الدولية في البت في قضايا هذه المربعات الجغرافية. ومن خلال هذه القراءة يظهر تقرير المصير بوصفه نتيجة لصراع تاريخي لا قاعدة نشأت بشكل منعزل. استمعي لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير. حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة، أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: تمخض الجبل فولد فأرا، شو القصة؟ تخيلوا جبل كامل يتحرك والناس مستنية تشوف شو رح يطلع منه، وبعد كل هالضجة يطلع فار. وهذا بالضبط معنى المثل، تمخض الجبل فولد فأرا. المثل أصله كتير قديم وفكرته كتير ساخرة. الجبل تمخض يعني كأنه داخل بمخاض الولادة، والكل توقع شيء ضخم وعظيم، ولكن النتيجة للأسف جدا صغيرة، فار. من وقتها صار المثل بينقال عن شخص أو عن جهة بتعمل ضجة كبيرة وبتحكي عن إنجاز عظيم وضخم، والناس بتستنى النتيجة، وبالآخر ولا شي بيستاهل كل هالضجة. يعني بالمختصر، مش كل صوت عالي وراء إنجاز كبير، أحيانا الجبل كله بيتحرك وبالآخر بيطلع فار. تخيلوا جبل يتحرك ويطلع فار.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة، أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 11 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أريد. طور عالمك. بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: من

0: شكرا جزيلا. أيوة.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع. Stand by for action.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها